0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: بالخانه بي چوار لروفر سيتي چاوري برياري تويا استا روفر سيتي دسي كردوا بفروشني نوترين بالخانه خوي بالخانه بي چوار بفيشكي يك دفترو قستي مانگاني تنها 300 دولار مالك برامبر ديماني تايبتي باركي هواري شار نزيك لافينيوي كي بازرگاني و گشتياري پر لبراندي جاوازو كافيه و ريستورانت جهانيا كان امرو برياري خود بدو مالي دهاتو ليره هلبجيره چونكه جماري يكا كان دياري كراون روفر سيتي پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیواندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5.